0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الفريمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لاوانا جاتي لسليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Scioltesci poi scio.
1: يبرز قالد عن كاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثا وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أصدر ألف الدنيا وندورها،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكثر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: 掉了。
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

عم زقزقيات تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزقيات الفرخة ودلي أثواثك فرخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

Zaglo.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزقيات الفرخة ودلي أثواثك فرخي برشمي لشمه شفيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤوت.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

البابيروس اللي اجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلي مثل الفرح وعطانا الأمل.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقينة بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

إلى جمهور الحبيب في أردية وعين كاوة، اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار. طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم الفنان باسم العلي.

إيه يعني لو هتع ما أنا قلبي لحم ودم من حقه يتألم مهما شوف أصعب.

وخد عنكا وكثرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوان.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7، معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

غياب ولا عطري.

يبرز قال عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

سكت في اخفي كافي حنينك تخفي رشيني من عطر انفاسك واسقيني من همسك رشفي.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
3: لياس ديراني،
1: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

لأن ما محافظ عليك. أفكر شوية بكلامي حتى تتوضح إليك يعني.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: FM Ankawa.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن. مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: FM Mount Kerala. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أصدورا في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لإلكن أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

signorina mia.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوت الشي بوينت شوأ.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكفرسي كل بسيم قيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوى

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

هل أنت يا صديقتي بخير؟ أخبارنا عادية جدا حبيبتي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورها؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

من عاليوث تقصرة وبوخ الدرقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

خونا واسا خث واسا شما عزيزة قاعد تخرت بالدارن طالد مقرون طلوخن خا حلق دخلته بطرد ما رحق لي منوخن طالد طلافة حلقاتها دارن تد مقرون اللوخن حلق دخلته من خرزة طليطايا شوعايا خرزة الكابتن كداي موسى خيل على هرب باو منوخن ويهي حلق تابويا برشتا طالت كباروثة كاسة خليج اي بيشة مقامة داقة والسعودية

0: مسي مرارين. أكيد بالبداية أرحب بضيفي العزيز كابتن بسام.
1: أهلا بك كابتن.
0: ومثل ما يعني خبرتكم بالبداية أنه راح تكون الحلقة مخصصة عن بطولة الخليج اللي أحد مشاركين بها بالتأكيد هو منتخبنا الوطني اللي كلنا قلوبنا معاه إن شاء الله بتحقيق نتيجة إيجابية، وليس فقط نتيجة إيجابية إن شاء الله نرفع الكأس، لأنه حاليا صراحة المنتخب عنده الإمكانيات أنه يحرص البطولة. أنا أشوف هيجي من خلال متابعتي كل المباريات تقريبا، يعني ما أشوف خطر على منتخبنا عدا المنتخب السعودي المستضيف، وأكيد راح نناقش هاي المواضيع ونستلم آراءكم. أي واحد عنده مداخلات أو تعقيب على نتائج المنتخب عنده إضافة نكون ممنونين، وأكيد راح نستلم أول شيء أول وأسرع اتصال
1: بعد
2: مباريات
0: باقي لدي بخازغلينا
1: اي بلطلب جو ها
0: لا دايم لا غيقك بس
1: ريبين اخطيلة يا ريبين
0: ان شاء الله هذا دائما بسخوفة
1: خير يا ربي
0: هو بس انت على ناطيرك الحمد لله دسوثة هو يأثر يعني ظروف يعني ودلو هاتك من لا يبي تقريبا طلعت حلقة ياثر رحو خينو نوخن تمام لا يا والله خير وخلمان دا لي سؤال يا هراد خلق بخارطك بيان نخيل السؤال دا عراق قادم بطولة دا مشارك بيما بطولة دا دا مشارك منتخب العراق ايه دوسي لما حكي اثر دباشي دوسي ايه
2: بعد
0: لي سؤال هي هراد اخي ويد محكو خلقها بدا بيان نقا سؤال ده يلا ايش ده بيننا خسوا الخنا ايما منتخب ليه رسمي ليه رسمي اي
1: انا مسعد الدخلي في المشكله
0: داوي ايش بدنا بالديه ده تي ده بيننا خير اي سؤال تروس طاو ايش بده تخشبوني ايما منتخب قاو تاريخ بطولات الخليج بش قاي شقيله الكاس زين خيارات اتخ كويت عراق وسعودية اختوخن مني تون عنكاوة يعني
1: يعني اول
0: ها
1: اول كويت يعني كويت يعني كويت
0: يلا لين قالت أخي بخروق على السؤال ديك أي غش ما ولا بسام كويتي لكويت غلبت لها بش من كله أسرق عايش قلت إلى كاسة خليج
2: يعني
0: أجر
2: أنا
0: دليل أنا جالس
2: كويت
0: ما يلا خدام إيه ما بود هذا أوجنش دقورة تمام قاعد بس انت لي ده على الطير يا
1: شيل
0: اكيد طبعا اعزائي المستمعين يعني هسه المنتخب العراقي هو ده يشارك ببطوله الخليج المقامه حاليا بالسعوديه اكيد بطوله الخليج حاليا يشارك بها 8 منتخبات موزعه على مجموعتين نوعا ما المجموعة اللي موجود بها العراقية نوعا ما أقوى من المجموعة الثانية مع العراق هناك السعودية المستضيف وعمان والكويت نأخذ اتصال نجي على المجموعة الثانية ألو الله يخليك. شلونك انت اخبارك؟
2: اخبارك شلون؟
0: والله الحمد لله بخير. امورك انت؟
2: الحمد لله. شلونك؟
0: ماشي الحال. كيف الاهل؟
2: الحمد لله.
0: من وياي؟
2: وسام. وسام
0: كابتن. هلا وحبيبي وسام.
2: اهلا بيك. اشكرك
0: وسام. أي لاعب مسجل أكبر عدد من الأهداف في بطولة خليج الواحدة وليس في مجموع البطولات؟ عندك جاسم يعقوب، عندك حسين سعيد، عندك منصور مفتاح.
2: أول جواب
0: جاسم يعقوب. جاسم يعقوب حبيبي وسام. وبكل أسف الإجابة خاطئة. حسين سعيد هو أحسن هداف في البطولة الواحدة. جاسم يعقوب هو أحسن هداف في مجمل المشاركات. شكرا جزيلا يا وسام لاتصالك.
2: شكرا.
0: تابعت المباريات؟
2: اي نعم.
0: شلون شفت المنتخب الوطني؟
2: يعني المرة زين إن شاء الله، بل كتبتنا ويا السعودية.
0: نعم يلا تمام إن شاء الله. نعم صحيح تمام. شكرا جزيلا يا وسام، مع السلامة. ألو ألو، يا هلا بعنان، أخبارك؟
3: مبروك فوز العراق
0: والكويت. مبروك مبروك للجميع. عاش ديديك. تمام. عنان، منتخب العراقي كم مرة فاز ببطولة الخليج؟ عنديش ثلاثة، عنديش أربعة، عنديش خمسة. نعم أربع مرات. إجابة صحيحة يا عنان، منتخب العراقي فاز أربع مرات ببطولة كأس الخليج، إن شاء الله راح تكون هاي المرة الخامسة
3: إن شاء الله.
0: يلا شكرا جزيلا، مع السلامة. تمام كابتن. أكيد مثل تكلمنا المجموعة الأولى، المجموعة الثانية تضم منتخبات الإمارات، قطر، البحرين واليمن. كل مجموعة يتأهل فريقين أو منتخبين للمرحلة نصف النهائي، والحد الآن ثلاث منتخبات حسمت الموقف. المجموعة الثانية الإمارات حسم الموقف، قطر كذلك، والسعودية بمجموعة العراق، والمركز الثاني محصور بين العراق وعمان. وأكيد يعني حظوظ المنتخب العراقي أحسن. وناخذ اتصال. ألو
4: ألو كابتن.
0: ألو روبرت.
4: شلونك كابتن؟
0: الله يخليك. شلونك أنت يا روبرت؟ أمورك؟ روني مو روبرت. تمام. عندي ده يطلع روبرت، ما أعرف روني. زين. نعم يا روني. روني مو روبرت. تمام. عندي ده يطلع روبرت.

0: تعرف بأي سنة كانت؟ سن سعيد سنة 1979 في البطولة التي أقيمت في العراق. شكرا جزيلا يا رجل. مع السلامة. كابتن نتكلم على أول شيء التشكيلة أو خلينا نقول لاعبين المستدعين المنتخب العراقي المشاركة بهذه البطولة. باعتقادك كان أكو لاعبين ممكن كان يستدعوا حسب رأيك وكان أو لاعبين ما كان المفروض يتواجدون؟
1: نعم، تحياتي لك كابتن نجار وتحياتي لكل مستمعينا ومستمعي راديو عنكاوة في كل مكان. تحياتي أيضا للحبيب العزيز غريبين مخرجنا المبدع. صراحة بطولة الخليج العربي هي بطولة كأس عالم. أنا باعتقادي الشخصي البسيط أو برأيي الشخصي البسيط هي بطولة كأس عالم مصغرة، بطولة إقليمية على أعلى المستويات. نشوف إنه من تبدي هذه البطولة نلاحظ الكل الاهتمام الإعلامي، الاهتمام الصحفي، حتى الاهتمام السياسي في هذه البطولة، نظرا لأن هي ضم دول الخليج العربي بالإضافة إلى العراق واليمن. تاريخ هذه البطولة يعني اللي يمتد منذ عام 1970 ولحد اليوم. كانت في البداية مسيطرة عليها الكويت لحد ما اشترك بها العراق عام 1976 في الدورة الأولى في الدورة الرابعة.
0: نعم.
1: ومن اشترك العراق بدأت أمور البطولة تتغير. العراق كان يمكن بكل سهولة أنه يحصل على هذه البطولة اللي شارك بها الأولى، لكن في صارت بعض الظروف واحتل المركز الثاني، لكن بالبطولة الخامسة احتلها فاز بها العراق، وبطولة السادسة أيضا العراق صعد للنهائي لكن انسحب وهدى البطولة إلى الكويت لأسباب سياسية. البطولة السابعة أيضا فاز بها العراق في عمان، كانت في المسقط. البطولة الثامنة اللي جرت في البحرين المنامة العراق شارك بالفريق الثاني، وهي أسوأ نتيجة كانت في تلك الفترة. العراق حصل على المركز الخامس، المركز السادس، عمان كانت المركز السابع، شارك بالفريق الثاني لأن الفريق الأول كان يستعد إلى بطولة كأس العالم. البطولة الثامنة اللي قمت في السعودية أيضا العراق شارك بها وأحرز المركز الأول بعد أن قدم مستويات أكثر من رائعة خاصة أمام الفريق السعودي. البطولة التاسعة أقيمت في الكويت وأيضا العراق انسحب بسبب قرار سياسي بوقتها، وتعرف أنت بعد 1990 وبعد دخول العراق إلى الكويت العراق ما شارك بهذه البطولة بسبب قرار من مجلس التعاون إبعاد العراق عن هذه البطولة، وبسبب الظروف السياسية اللي كانت تعيش بها المنطقة وحرب الخليج الأولى اللي صارت. استمر هذا الانقطاع عن البطولة لحد 2004. العراق شارك في البطولة بعد سقوط النظام، وكانت البداية المشاركات يعني عودة العراق إلى الحضن الخليجي، ومثل ما شفنا العراق لم يتمكن من الحصول على هذه البطولة رغم أن البطولات اللي أقيمت من تلك الفترة. صعد يمكن مرتين إلى النهائي ولكن ما حصل البطولة لحد ما قمت البطولة اللي هي البطولة 25، بطولة 25 قيمت في مدينتنا الحبيبة البصرة الفيحاء، والعراق استطاع الفوز بهذه البطولة. لم الفوز بكل شيء، الفوز بالتنظيم والمستوى والأداء والجماهير وكل شيء فاز به العراق. السنة الدورة الماضية العراق أيضا ما حقق نتيجة، وكانت المشاركة به يعني كانت بين قوسين مغزية،
0: هزيلة،
1: أي هزيلة. نعم. جدا. اليوم العراق يشارك وينافس على هذه البطولة في الاتقام في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، واعتقد أنه عندنا حظوظ كبيرة أن نفوز بهذه البطولة. إذا ما نتكلم عن المشاركة، كانت هناك تخبطات وتناقض واحد تناقض واضح في مستوى التصريحات ما بين المسؤولين في الاتحاد أو المسؤولين عن المنتخب الوطني، وأيضا تصريحات المدرب ما بين المشاركة وما بين التجريب اللاعبين وما بين الفوز بهذه البطولة وأن يكون اللقب الخامس للعراق في بطولة الخليج العربي. بالنسبة

0: إلى التشكيلة ومن وضع التشكيلة وأسماء التي أرسلت إلى بطولة إلى اللجنة المنظمة وإلى البطولة، يعني كان هناك لغط واضح من قبل المعنيين في هذا الموضوع. التشكيلة أرسلت قبل أن يتم التعاقد أو تجديد العقد لمدة 7 أشهر مع المستر أرنولد جراهام أرنولد مدرب المنتخب بعد كأس العالم. تم إرسال التشكيلة أتصور لو يوم 20 لو يوم 22
1: يعني حسب هذا الكلام كابتن أنه ما له أي دخل أرنولد
0: بالتشكيلة. أعتقد إلى التدخل بسيط، لكن بعد تم إضافة بعض اللاعبين بعد مشاهدتهم في بطولة الدوري. لكن هذه التشكيلة كل الأسماء 50 التي أرسلت إلى هذه البطولة لم يتدخل بها مدرب المنتخب الوطني، ومثل ما شاهدنا أنه كثير من الأسماء التي كانت لها نصيب أو اجتهاد أو قدمت مستوى رائع خلال 8 أدوار من الدوري العراقي أو حتى الأسماء اللي كانت خارج العراق كانت مستحقة أن تكون في بطولة الخليج مع تشكيلة المنتخب، وكان هناك أسماء يعني خلص يعني انتهى موضوع المنتخب بالنسبة لها، لكن شاهدنا أنه هي موجودة مع المنتخب. لهذا كان هناك لغط كبير بين الجمهور وسياسة الاتحاد في عملية الاستدعاء، والكل شكك في هذا الموضوع، وأكيد كان هناك يعني رأي واضح بأن هناك تدخلات كبيرة في عملية وضع استدعاء اللاعبين وحتى في وضع التشكيلة الأساسية في المباراة الأولى التي لعبناها أمام عمان.
1: كابتن، احنا دائما كنا نشوف بعض الاسامي كانت دائما تكون موجوده في القائمه الاوليه، ثم بعد الاختبارات حسب ما يتم يعني هذه الاسامي ترجع مره اخرى بدون مشاركه مع المنتخب، يعني من ضمنهم حسن عبد الكريم قوقيه، محمد قاسم،
0: نعم
1: غيرهم، عدا انه وجود حاليا اسامي جديده اول مره ولكن قدموا مستويات، يعني من ضمنهم سيف رشيد.
0: نعم إضافة هذه
1: حتى يعني حسن عبد الكريم وباعتقادي ومحمد قاسم قدموا مستوى كلش طيب في المباراة الأولى.
0: بالضبط، إضافة هذه الأسماء يعني مثلا حسن عبد الكريم لم يكن موجود في تشكيلة المنتخب الوطني لحد ما ظهرت يعني مثلا أكو هناك مسألة أو مشكلة إدارية في موضوع لاعب نادي الشرطة بسام شاكر، بعد أنه أبعدوا بسام شاكر عن تشكيلة المنتخب ارتى المدرب أن يستدعي حسن عبد الكريم، وحتى أنه عندما تم إبعاد بسام شاكر لم يكن حسن عبد الكريم المقصود بالاستدعاء، لكن المدرب أصر أن يكون حسن عبد الكريم
1: من خلال متابعته للدوري.
0: بالضبط، كان أكو اسم لاعب ثاني الاتحاد كان أو من رئيس أو مدير المنتخب الوطني كان هو مصر أنه يستدعي هذا اللاعب وهو يلعب خارج العراق، عراقي يلعب خارج العراق. لكن احنا لو نجي على موضوع الاسماء نشوف انه اليوم اسماء كثيرة لم تشارك في تشكيلة المنتخب، يعني اثيرت مثلا مسألة اللاعب العراقي اللي يلعب في الدوري السويدي اصور هامربي
1: اللي هو
0: منتظر ماجد نعم هامربي. لاعب منتظر ماجد وايضا إيمار شير وأيضا اللاعب ماركو فرج، هؤلاء اللاعبين
1: بيتر غورغيس
0: كان عنده إصابة ولحد الآن لم يدخل إلى التشكيل الأساسي لنادي سيراميكا في مصر، لكن اللاعبين الآخرين كان يبدو أن هناك موضوع أكو هناك إشكال أو مشكلة بينهم وبين المدرب، هذه المشكلة تم الإفصاح عنها خلال الأيام الماضية من خلال بعض التسريبات الصحفية أنه خلال بطولة كأس العالم كان أكو هناك مشكلة بين اللاعبين العراقيين المحترفين ومع المدرب، وكان الموضوع هو حسب ما سمعنا أنه كانوا قايلين للمدرب أنه أكو هناك نوع من المجاملة للاعبين الآخرين على حسابنا وحساب أنه نلعب مع المنتخب الوطني، واللاعبين هم يعني كانوا كيفن وإيمار وماركو فرج أمير العماري، يعني كان أكو حتى كان احتمال ريبين في داخل بالموضوع أيضا كانت هناك مشكلة، فالمدرب قالوا له إذا أنت تستمر مدرب إحنا ما رح نقدر أصور نقدر نلعب بعد وياك، وهو كان قايل لهم أنه طول ما أنا موجود في تدريب المنتخب أنا ما رح تلعبون معاي. هاي واحدة من المشاكل اللي واجهت. أيضا مشكلة منتظر ماجد وما أثير عليها من لغط وتدخل الاتحاد وذهاب رئيس الاتحاد كابتن يوسف محمود على أساس إلى منتظر واستدعائه وأنه منتظر يرفض اللقاء كابتن يونس محمود والإثارة الكبيرة اللي صارت حول هذا الموضوع، لكن بالأخير تبين أنه هو هذا الموضوع عبارة عن إشاعات وبروباغندا صحفية. حاول البعض تكبير الموضوع حتى لا يستدعى منتظر ماجد أو تكون أن يكون ماجد في وسط المشكلة لمصلحة أكيد يعني لمصالح خاصة هي هاي الأمور، يعني الكل الوسط اليوم الوسط الكروي والوسط الصحفي والإعلامي يعرف من يدير هذه الأمور وهذه المشاكل. مسألة اللاعبين اللي تم استدعاهم بالتأكيد كان هناك لاعبين لا يستحقوا أو لا يعني خلص انتهى دورهم في المنتخب الوطني، وعدم عملية استدعائهم اليوم هي ليست سوى مجاملة فقط، وما شاهدنا ما حدث في المباراة الأولى أمام المنتخب العماني اللي أنا سميتها، إحنا عندنا مصطلح في لغة الإعلام اللي هي بالونة الاختبار، يعني هذا مصطلح اخترعته الصحافة الفرنسية إنه يطلقون نوع أو يعملون فد شيء ويشوفون ردود الأفعال الناس أو الجمهور حول هذا الموضوع، فنزلوا بتشكيلة كلها كانوا من اللاعبين المحليين أو من الدوري المحلي، كانوا يريدون يشوفون إنه لو حقق هذا الفريق حقق نتيجة جيدة مع المنتخب العماني فإنه شوف رأسه راح يقولون شوف يا أبو إحنا راح نلعب بالمحليين ما محتاجين إنه اللاعب المغترب بعد يجي إلى العراق، لأنه قل عددهم من 16-17 لاعب إلى 5 لاعبين، وبالتأكيد يعني إنه لو كان تحقق الفوز على الفريق العماني في المباراة الأولى كان موضوع المشروع المغتربين في بداية النهاية، لكن ما تحقق ما أراده، وكانت هناك ردة فعل قوية جدا قوية من قبل الشارع الرياضي من قبل جمهور الكرة في العراق، بحيث أجبرت الاتحاد والمدرب على أن يقوم بتغيير التشكيلة جذريا، وشاهدنا احنا المستوى اللي كان في مباراة الكويت رغم كان وجود بعض الأخطاء لكن كمستوى كان مستوى ممتاز، وظهور لاعبين يشاركون لأول مرة مع المنتخب الوطني.
1: كابتن خلينا نجي أول شيء على مباراتنا مع عمان، يعني حسب ما شفنا المباريات نعم منتخبنا لم يظهر بالصورة الحسنة اللي شفناها أمام المنتخب الكويتي صراحة، خاصة على مستوى تبادل الكرات والتنسيق والتقدم خطوة بخطوة دون اللجوء للكرات الطويلة اللي أعتقد يعني حسب ما شفنا في المبارتين أو خاصة مباراة الكويت إنه لغى هذا القاموس،
0: ما كانت موجودة
1: أصلا، لكن لم يكونوا بالجودة اللي شفناها في مباراة الكويت.
0: كل أشكل على هذا.
1: رغم أن عمان يعني ما
0: أضعف فريق بالمجموعة
1: بالضبط، يعني ما شفناه، يمكن الخطرة الوحيدة اللي سجلوا بها هدف التعادل
0: بالضبط، إحنا ما شاهدنا من المنتخب العراقي مع فريق العماني سوى 20 دقيقة الأولى، بعدها ضاع المنتخب العراقي حتى مستوى اللياقة البدنية في 60 انتهى الفريق العراقي، رغم التبديلات اللي قام بها المدرب عملية الإسعاف الفوري اللي سوى ما كانت ذو فائدة، ما كانت ذو فائدة. ليش؟ لأنه اللاعبين فقدوا تقريبا أكثر مخزونهم اللياقي، بعد ما يقدرون يلعبون.
1: نقاط مضيئة في هذه المباراة منو كان؟
0: المباراة يعني المباراة الأولى. بس محمد قاسم يعني كان فقط محمد قاسم وأحمد باسل، أحمد باسل كان جيد جدا ومحمد قاسم، أما إذا تتكلم عن المباراة الثانية فكلها نقاط مضيئة.
1: أنا أشوف
0: بالمناسبة كافية يعني أنا مو ضد أنه مجموعة على مجموعة، أنا ضد أنه مع فريق منتخب وطني يقدم كرة قدم موجودين اليوم الأسماء اللي تلعب بالدوري العراقي أسماء محترمة جدا، محمد قاسم، حسن عبد الكريم، هيران أحمد، زيد إسماعيل، محمد دلاور، أحمد يحيى، أحمد باسل، بالعكس زيد سيف رشيد، إحنا مع هؤلاء اللاعبين، لكن ما يصير إقصاء الآخرين اللي هم جزء من هذه المنظومة وساعدت هذه المنظومة على الوصول إلى الكأس العالم.
1: إذا كلام خل نجي على ما يقال إنه لاعب مغترب، أي إنه دا يلعب خارج الدوري العراقي، كم سنة بايش دا يلعب خارج الدوري العراقي؟
0: هم المغترب يعتبروه اللي مولود في خارج العراق في دول الاغتراب.
1: نعم، يعني بيتر جورجيس ما كان مخترب هاي الحالة لأنه صار أكثر من موسم في المنتخب.
0: بالضبط. بيتر مشكلة عنده. بيتر أول مباراة أمام في الدوري المصري يعني كأنه تعامله وياه كأنه يعني جزارين يعني أكل. أنا شفت الملخص مال بيتر يعني رجل تعرض لأكثر من إصابة وكانت تدخلات عنيفة جدا والحكم
1: كان بالتشكيلة الأساسية.
0: نعم نعم كان بالتشكيلة الأساسية. نعم وقدم مستوى جيد لكن تعامله وياه يعني بصورة عنيفة جدا. يعني صور أنت أول مباراة هو انصاب وطلع. لا هو دخل دقيقة 16 أصور له دقيقة 16 دقيقة 20 دقيقة أصور له 78 له 80 خرج من المباراة. تدخل أكثر من تدخل عنيف يعني وكأنه مستهدفين هذا اللاعب. لهذا ما كان جاهز. هو علي الحمادي أيضا لم يكن جاهز.
1: كابتن على المباراة الثانية أمام الكويت الكل كان ينتظر أنه انتفاضة للمنتخب العراقي.
0: هي انتفاضة الجمهور وليس المدرب ولا الاتحاد. نعم. انتفاضة الجمهور لأنه الجمهور عمل ضغط بكل المواقع. أنت لو تشوف البثوث اللي موجودة مثلا على صفحات التواصل الاجتماعي وكيف أنه الجمهور أدان هذه الخطوة أنه ليش كل الفريق من اللاعبين المحليين احنا عندنا لاعبين يعملون فارق.
1: نعم صح. يعني كانت بصمة اللاعبين اللي اعتمد عليهم بهذه المباراة موجودة خاصة في اسلوب اللعب القصير المثلثات اللي شفناه. ما شايفين المنتخب العراقي يلعب هذا الاسلوب بهاي الاريحية وبدون خوف لما تكون الكرة تحت رجل اللاعب.
0: بالضبط. ليش احنا دائما
1: خاصة الى ان نصل الى الثلث قبل ما نوصل للثلث الاخير الفريق الخاص كان هناك نوعا ما من خلل خلينا نقول
0: تسرع عدم السيطرة على الكرة
1: من حارس المرمى ناخذ الكرة والتدرج بهذه الكرة. هاي هذا الاسلوب دائما يعني بالكرة الحديثة تتبع الفرق المتمكن.
0: انت تصور احنا في كأس العالم كابتن بس لهاي يعني للنقطة. تصور انت في كأس العالم تلعب امام النرويج وأمام فرنسا وأمام السنغال تبني لعب من حارس المرمى.
1: نعم.
0: أمام المنتخب العماني تلعب كرة طويلة.
1: نعم.
0: يعني هاي نقطة. هاي نقطة في عالم التدريب أو في طريقة اللعب. مباراة الكويت لا تغير الموضوع. تغير الموضوع. إحنا عندنا أحسن حارس مرمى يلعب في قدمي هو أحمد باسل.
1: صحيح.
0: زين إحنا من الشرك يوسف الإمام رغم إصابته لكن يوسف يعرف شلون يخرج الكرة إلى الأمام وهذا ما كنا دائما نسولف به. قد يكون ريبين بطيء لكن ريبين يعرف يطلع طوبة إلى الأمام يعرف يبني لعب بناء
1: ممتاز.
0: يوسف الإمام
1: بناء الكرة
0: أحسن من يصنع أو من يصنع الفارق في هذا الموضوع يبني بناء من الخلف بوجود ميرخاس دوسكي هذا البطل.
1: نأخذ اتصال. ألو مساء النور يا هلا لوي أخبارك؟ والله الحمد لله بخير. أمورك نعم يا لؤي. لؤي ده تتابع المنتخب الوطني؟ غدا شلون شو تتوقع يعني؟
2: شوية زحمة إذا الحكم بس يعد النار
1: نربح. نعم تمام. لؤي حراس من الحراس العراقيين من أحرزوا لقب أفضل حارس مرمى في بطولة الخليج. فانطيني اسم الوانطيق عني أسامي وتختار. زين. نعم. رعد حمودي عماد هاشم كاظم شبيب. عماد هاشم 100% لؤي وإجابة 100% خطأ مع الأسف. هو رعد حمودي. ولإضافة المعلومات مع رعد حمودي عندنا فتاح نصيف كذلك فاز ومع نور صبري ثلاث حراس في تاريخ بطولة الخليج من العراق أحرزوا لقب أفضل حارس مرمى. شكرا جزيلا لاتصالك يا لؤي. مع السلامة. وين وصلنا كابتن؟
0: وصلنا إلى الدوسكي. هذا اللاعب اللي
1: أنا قبل ما نجي على جوسكي خلي أنا علامة استفهام كبرى يعني في تصفيات الكأس العالم يمكن أكثر اسم كان يمدح في كل مباراة هو أكاماشا باعتقادي لكن أنا أشوف يعني تراجع كبير في مستوى هذا اللاعب في هذا المستوى في ضمن فريقه مع زاخو وحتى في المباراة الشوط اللي لعب ليها
0: أنت تعرف وأنا أعرف ليش أكام مستوى متراجع أكام لأنه بعد كأس العالم فترة إعداده كانت سيئة جدا
1: نعم
0: وهو كان ما دخل فترة إعداد مع أي فريق ليش؟ لأنه كان يلعب إلى مع زوراء
1: كان ينتظر أفضل العقود
0: ينتظر أفضل العقود عفي عليك أربي رادو نعم. وجاخو رادو
1: عدا الخارجية
0: وعدا الخارجية أربي صار عليه ضغوطات وإحنا نعرف الضغوطات اللي صارت على أربي إنه أنت ابن أربي يجب أن تلعب مع النادي مالتك إلى تعوق الزوراء
1: نعم.
0: وزاخو أيضا انطوا مبلغ من المال مستحيل أنه أي لاعب يرفضه بالدوري العراقي
1: نعم.
0: وأنت تعرف يعني اليوم المال مهم جدا
1: نعم.
0: وزاخو فريق مو سهل يعني مو زاخو فريق بسيط بالعكس زاخو واحد من أحسن الفرق اللي
1: كأفراد حاليا أفراد يعني
0: كاسم زاخو
1: نادي مانشستر سيتي العراق حاليا ايه هو مع القرمة
0: بالضبط يعني لذلك فترة إعداد آكام كانت فترة إعداد بسيطة كلش حتى من دخل المباريات أول مباراة دخلت عرض إلى إصابة وابتعد عن الملاعب ومباراة الأخيرة أمام قرمة اللي لعبها أيضا تعرض إلى إصابة استدعاء إلى المنتخب هو مصاب ترى آكام بعدين يعاني من الوزن أكون تشوف آكام هاي مو حركة آكام اللي كان أول لاعب إحنا لاعب المدافع نشوفه يسدد من خارج منطقة الجزاء يعني على فريق الخصم وهذا ما شاهدناه بالتصفيات أما سجل هدف على الكويت وحتى أمام النرويج كان واحد من أحسن اللاعبين بالشوط الأول حتى الشوط الثاني كان مغطي على زيد تحسين في المباراتين بشكل كبير يعني لهذا إحنا شاهدنا آكام ومع الأسف ليش لأن الكل كان يتوقع أنه آكام سيكون هو العنصر الأساسي بدفاع المنتخب الوطني نتمنى له طبعا أكام ابننا ولاعبنا
1: نعم.
0: نتمنى له الشفاء العاجل والعودة السريعة للملاعب لأن احنا محتاجين في بطولة آسيا وأتصور أكام مع يوسف الإمام راح يكونون ثنائي خطير جدا في دفاع منتخبنا
1: صعبة كابتن إضافة مجرد هنا يعني اثنيناتهم يلعبون من الرجل اليسرى صعبة انه يحطون
0: يوسف يلعب بالاثنين يوسف يلعب بالاثنين
1: نعم.
0: لأن يوسف انت لو شوفه مع الأولمبي مع أيه. الأولمبي كان يلعب بالاثنين
1: لكن أعتقد أيه. راح يظل مع زيد تحسين مع كام هذا
0: زيد أخطاء كثيرة
1: أصبحت كثيرة خاصة كثيرة لما يستلم كرة وينا
0: بالضبط عملية يعني الباس مالته وكأنه إحنا بالعامية نصح توريطه
1: نعم بالضبط
0: يورط
1: نعم.
0: الواحد
1: سواها بكأس العالم
0: سواها بكأس العالم وصارت هسه نعم. خلال المبارتين أكثر من مرة
1: صح.
0: بعدين زيد نعم. من النوع اللي يعني يطلع يستلم طوبة من حارس المرمى طوب يلعب باس طويل أو باس توريطه هاي المشكلة
1: خلينا نشوف سارة شو تقول الو الو
3: الو
1: مساء النور يا هلا بساره شلون جا ساره الحمد لله بخير ساره هم السؤال هو على بطوله الخليج يعني من اللاعبين العراقيين اللي شاركوا في بطوله الخليج بالتاريخ اكثر من لاعب حصل على لقب أحسن لاعب راح نطيج ثلاثة أسامي تختارين واحد منه بيهم حصل على لقب أفضل لاعب تمام حبيب جعفر سعد قيس باسل جورجيس باسل جورجيس يا سارة بكل أسف جوابك خطأ اللي أحرز أحسن لاعب هو حبيب جعفر سنة 1988 شكرا جزيلا للاتصال جعفر مع السلامة.
0: مناسبة باسل بس بطولتي إن شاء الله.
1: أي. تمام كابتن. خلي نجي نتكلم على مباراتنا القادمة مع السعودية. من خلال مباراتين اللي لعبها المنتخب السعودي يعني صراحة قدم مستوى كلش عالي. اختلف كليا عن المنتخب السعودي يعني اللي لعبنا وياه في التصفيات شفته أفضل للمنتخب السابق
0: اليوم؟
1: اليوم حاليا
0: ما لعب ويا منتخبات قوية، أنا ما شفت يلعب حد الآن مع منتخب
1: فاز على الكويت
0: قوي يعني، فاز على الكويت لكن بصعوبة فاز على الكويت،
1: وفاز على عمان بأريحية كبيرة.
0: على عمان الفريق العماني احنا لو موجودة التشكيلة اللي لعبت
1: شغلتين هم يتفوقون علينا نشوفهم واستغلوها، ضربات الرأس اللي أحرزوا من عدا هدفين أمام عمان والقوة الجسمانية.
0: نعم هم تعرف احنا المنتخب السعودي دائما ما يمتاز باللياقة البدنية زائدا المهارة زائدا القوة الجسمانية. مباراة الكويت انطتنا دافع أو حافز أو بصيص من الأمل يعني أو ضوء كبير. وجود زيدان مع العماري مع محمد قاسم مع يوسف النصراوي أتصور يعني
1: حتى حيدر عبد الكريم لما نزل
0: يعني
1: الجميع يلعب باسلوب الكرات القصيره
0: بالضبط هاك انطي جيب هو هذا احنا اللي نريده اليوم. سيف رشيد ايضا سيكون اتصور له مكان خاص بالمنتخب، يعني سيكون المهاجم العراقي القادم اللي اليوم احنا ننتظره. ليش؟ لان احنا اليوم نفتقد الى المهاجم، ما عدا ايمن حسين ما عندنا مهاجمين، حتى اللي يسجلون بالدوري هم يا أما أجانب يا أما لاعبي خط الوسط.
1: أنا أعتقد يعني محمد جواد يعني يدي بصورة ممتازة مع الجوية،
0: لكن هو كستايل هو نفس ستايل أيمن، يعني محمد جواد
1: إذا رحنا على أرقام هو أفضل
0: من أيمن. صحيح هو أفضل من أيمن. حتى عندك يونس حمود هداف الدهوك أيضا لاعب ممتاز وجيد لكن عمره كبير 29 سنة زي،
1: لكن كلهم نفس ستايل نفس اللاعب.
0: سيف رشيد 26 سنة أتصور عمره. المجموعة اللي احنا عندنا بالنص او الأجنحة اللي عندنا لاعبين مهارات عالية جدا، يعني تبدي من حسن عبد الكريم اليوم اللي موجودين بالبطولة، عندك محمد قاسم، عندك أحمد قاسم، عندك يوسف النصراوي، عندك زيدان إقبال، عندك حيدر عبد الكريم، لاعبين كلهم
1: أمير العماري
0: أمير إحنا نعتبره لأنه أمير ستة يلعب.
1: نعم صحيح ارتكاز
0: بالضبط. فهاي هاي هاي الموضوع هذا الموضوع إنه أمير يعني أنا أعتبره هو الوسط مال رقعة الشطرنج، يعني أنت اليوم عندك رقعة الشطرنج، أنت هذا الوسط مالته، إنه كل تحركات المنتخب هي
1: رمانة الميزان.
0: بالضبط رمانة الميزان.
1: نعم
0: زين، فأمير العماري هو فعلا رمانة الميزان، بوجود أمير بوجود هاي دولة ثوابت، أمير زيدان دوسكي أحمد باسل سيف رشيد يوسف النصراوي، أتصور أنه منتخبنا سيكون إلى شأن ليس أمام السعودية فقط. اليوم إحنا أمام السعودية يجب علينا الحذر أيضا، لأن إحنا عندنا 7 لاعبين عندهم إنذارات.
1: نعم.
0: ما شاء الله المغربي كانت إيده كلش كريم معانا بالإنذارات، يعني أصلاً حالات لا تستحق حتى الإنذار، يعني كانت فاول، هاي كرة قدم كانت فاول لكن ما تستحق أنت كل الحالات تنطي إلها إنذار، يعني نطى إنذارين خلال دقيقة ونص لمنتخبنا يعني، وهي ما تستحق أنه. وحتى بعض القرارات كانت بها كثير من الأمور، يعني اختلفوا عليها حكام دوليين، أنا شفت أكثر من برنامج للتحكيم اختلفوا عليها، ضربة الجزاء اختلفوا عليها، وهدف الكويت أظن اختلفوا عليه.
1: نعم
0: لكن ما
1: ادري انا يعني شفتها اوفسايد، ما ادري
0: كان مس بالايد تاتش من اللاعب الكويتي، كان بي تاتش بالايد.
1: نعم
0: اي ما يحسب لمنتخبنا انه في مباراة الكويت كان مواصل لمدة 90، يعني لنهاية المباراة هو يلعب بنفس المستوى بنفس الرتم اللي لعب ببداية المباراة، رغم اكو هناك بعض الاخطاء لكن حقق نتيجة انا اشوفها ممتازة جدا. مباراتنا أمام السعودية أنا أعتبرها مباراة تحصيل حاصل. ليش؟ لأنه عمان يجب أن تفوز على الكويت بأكثر من 3 أهداف، ونحن يجب أن نخسر أمام السعودية بأربعة أهداف. هاي فارق الأهداف اللي ممكن، فنسبة 95% ولو ماكو مستحيل في كرة القدم نسبة 95% أنه هي منتخبنا تأهل. لكن في هذه المباراة علينا أنه أيضا المدرب يحسب حساب انه الانذارات. ليش؟ لان انت بعد هذه المباراة سترفع كل الانذارات، لكن اذا حصلت على انذار ثاني ستمنع من اللعب في المباراة القادمة. عرفت شلون؟
1: نعم.
0: يعني اذا حصل لاعب حصل على انذارين سيكون خارج المباراة مباراة نصف النهائي. هذه مسألة مهمة علينا الانتباه عليها. أيضا المدرب نتمنى أنه ما يجازف، موجود عنده 26 لاعب يقدر يلعب بكلهم في خط الدفاع، يعني يقدر مثلا يلعب بميرخاس وزيد وإبراهيم بايش كان مبدع. كلمة الحق يجب أن نقولها، الكل تكلم على بايش ووجوده مع المنتخب الوطني. بايش غير منتج في منطقة الوسط، لكن كان أكثر من رائع في مباراتنا أمام المنتخب الكويت، وكان عنصر مهم في إيقاف واحد أحسن لاعب في المنتخب الكويتي
1: محمد دحام.
0: محمد دحام زين، بحيث محمد دحام تحول على ميرخاس. ميرخاس أيضا ما قصر وياه يعني هناك. فبايش أتصور رح يلعب في الدفاع، وأدنى هيثم جبار، ميثم جبار أيضا لاعب جيد مع زيد تحسين موجودين، ميرخاس وأحمد يحيى موجودين في خط الوسط.
1: أعتقد راح يستعين باللاعبين طوال القام في
0: بالضبط. أيضا عندنا مثلا في خط النص حيدر عبد الكريم، عندنا زيد إسماعيل نقدر نشارك به، زيدان ما عليه انذار نقدر نشارك به على مد نبعد العماري، يوسف النصراوي موجود، محمد قاسم موجود، حسن عبد الكريم موجود، وسيف رشيد موجود، أيمن حسين موجود أيضا.
1: تمام، خلنا نأخذ اتصال ونرجع كذلك. ألو، يا هلا يا هلا برغدة، شلون جاء رغدة؟ الحمد لله بخير. رغدة منتخب العراقي في أي بطولة من الخليج شارك؟ هو يعني من البداية ما كان يشارك، بعده بكم بطولة شارك؟ هل هي بطولة الرابعة أم الخامسة أم السادسة؟ البطولة الرابعة. خلي يشوف كابتن بسام شو يقول. شو تقول كابتن بسام؟ صح. لا، البطولة الخامسة.
0: صح، البطولة الرابعة.
1: البطولة الرابعة، تمام، إجابة صحيحة يا رغدة. تمام. شكرا جزيلا يا رغدة، مع السلامة. شوف أعتقد راني هذا. ألو، مساء النور
4: اخي
1: كابتن عاد بسيم. راني
4: يا راني،
1: يا هلا براني دخي دايت عاد بسيم بابا.
4: ماني
1: سؤال اخر لاعب شقيل لقب احسن لاعب بالنسبه للعراق انا كمرن قاعد بطوله الخليج من هو؟
4: يعني احسن لاعب شقول
1: والد ايه
4: يعني بالنهايه انها بطوله وزعوا الجوائز
1: بالضبط. التوخ أنا بمر النغوش قولايت. إبراهيم بايش، أحمد إبراهيم، زيدان إقبال.
4: إبراهيم بايش
1: وإجابة صحيحة يا راني.
4: شكرا.
1: أوكي يا هلا، باي باي. يعني من المفارقات إبراهيم بايش حايز على أحسن لقب أحسن لاعب، لكن أكثر اللغط دائما الكلام دائما بالسوء يجي على إبراهيم بايش.
0: أي كابتن، كلياقة بدنية ما حد ما يختلف على إبراهيم إنه هو
1: ما يوقف
0: دقيقة واحدة، لكن كإنتاج ماكو إنتاج حتى خاصاً مع أربيل. يعني اليوم إحنا نتابع مبارياته، لكن يعني بالمباريات الأولى كان نوعا ما بعيد عن المستوى، لكن المباريات الأخيرة قدم مستوى جيد مع فريق
1: كصانع ألعاب.
0: أي نعم، ممتاز مع أربيل،
1: صنع يمكن عدى جولين، صنع مع هدف يمكن عن ضرب الجزاء يمكن جاء. تمام كابتن. توقع مباراتنا أمام
0: السعودية. والله قلت لك يعني هي مباراة تحصيل حاصل.
1: كابتن، يعني من الأمور الجيدة أنا أشوفها أنه المدرب متفائل جدا وقال انه راح ندخل المباراه من اجل الفوز.
0: مدرب متناقض جدا في كل تصريحاته، أنا ما شفت مدرب اختلافي مثل جراهام أرنولد.
1: نعم.
0: والله والله.
1: السياسي في.
0: نعم متناقض يعني هنا أنت في نفس المؤتمر الصحفي يناقض نفسه أكثر من مرة.
1: يعني
0: مشكلة هاي. مشكلة ليش؟ لأنه أنت هنا راح تفقد المصداقية. مدرب من يقول لك أنا راح أدخل هذه البطولة وأشارك. أشارك بلاعبين جدة ويجيب لك لاعب عمره 35 سنة و 36 سنة ويجيب لك لاعب شارك في أكثر من 3-4 مرات معه أو 5 مرات معه ويجيب لك لاعب شارك معه زين وين اللاعبين الجدة؟ إحنا اليوم كل كان فرحان من شارك يوسف النصراوي شارك بالضبط. يوسف الإمام وشارك حيدر عبد الكريم وشارك محمد قاسم يعني محمد قاسم كان عليه فيتو ما تعرف من وين يعني ياهو اللي يقول لك والله ما أعرف زين هذا اللاعب ليش هذا اللاعب قدم مستويات كبيره ليش ما يشارك بالمنتخب الوطني حتى حسن عبد الكريم كان عليه فيتو بالفتره الاخيره
1: نعم
0: تمام فهذا المدرب مشكله يعني حتى طريقه اللعب ما احنا تعودنا عليه يلعب في كل البطولات بال 4-4-2 بدت هذه البطوله يلعب بال 4-2-3-1 او بال 4-5-1 زين ليش انت ده تلعب مباراتنا امام امام الكويت لعب بال 4-2-3-1 بعدين من شاف انه صارت انه تخبط صار من طلع يوسف الامام رجع العماري سوى شبه او متاخر لاعب قلب دفاع صارت عنده مشكله رجع لعب ايمن على مود يلعب بال4-4-2 من جديد فهاي مشكله مدربنا احنا ما نقول هو مدرب مو جيد بالعكس لكنه اني باعتقادي انه هذا المدرب جاي يخلص السبع شهور وياخذ فلوسه والله وياك عبوس
1: زين ليش تجدده هو اللي طلب سبعة شهور
0: لا هم رادوا سبعة شهور
1: الغرض
0: هو مراد يجدد هو مراد يجدد ليش إن الغرض على أساس إنه إذا أجا مدرب جديد راح يبدي من جديد في بطولة كأس العالم وإحنا عندنا بطولة كأس الخليج وعندنا البطولة الرباعية في البصرة وعندنا البطولة الأهم اللي هي أمم آسيا
1: نعم.
0: فقال يخلص هاي كل الاستحقاقات خلال سبعة أشهر يخلص الاستحقاقات وبعد هذه الاستحقاقات لكل حادث حديث لأنه هذا المدرب يعرف اللاعبين زين ولأنه درس نفسية اللاعب العراقي وأنه الإمكانيات موجودة وأمور ثانية أيضا تم اختيار هذا المدرب لمدة سبعة أشهر أنا يعني مع وضد مع لأنه هو يعرف اللاعب العراقي نعم. يعني ما نبدي إحنا لاعب مثل إجينا أدفوكات ومدرب تعرف أنت هاي فلسفة كل مدرب إلى فلسفته وطريقة اللعب لما تتعود عليها وعملية اختيار اللاعبين وشنو التشكيلة اللي انت لعبت عليها بكأس العالم ويجيبوا للاعبين يبدي يدخل بهاي البطولة ما نفتهم كل شيء من عنده يضيع لك بطولة ويضيع لك بطولتين فجراهام أرنولد راح يلعب هذه البطولة ويلعب البطولة الرباعية اللي راح تصير ان شاء الله بالبصرة بشهر 11 وراح يلعب نهائيات أمم آسيا هو في هذا لكن اللي أنا ما يعني ما كنت راضي عليه انه لو كان يستمر حتى التأهل الى كأس العالم لو كان مدرب جديد كان من الأفضل يعني
1: حتى يبني فكرة بالضبط. كاملة على المنتخب
0: بالضبط يعني إحنا اليوم حتى لو خلصنا من كأس أمم آسيا يعني
1: إذا
0: أجا مدرب جديد
1: هذا الكلام
0: من الصفر
1: على هذا الكلام كان ممكن ننطي يعني فرصة إنه يأخذ البطولة الخليج كذا بعتها هي يعني بطولة مهمة إقليمية مهمة جدا لجميع المنتخبات في هذه المنطقة
0: تعرف إحنا
1: بعدها كان ممكن إنه يعني يقررون إنه يبقى أو لا لأن البطولة الرباعية اللي راح تصير في البصرة كان راح تكون فرصة جيدة لأي مدرب جديد
0: بالضبط تعرف كابتن احنا اليوم فرقنا خاصة فرق المنطقة ما معروفة هي أمام المدربين اللي يعني ما عدا المدرب المحلي
1: نعم.
0: للمدربين اللي هم خارج العراق يعني اليوم أي مدرب تجيبه راح يسألك أنه شنو التشكيلة الآخر تشكيلة اللي أنت لعبت بها راح يبدي يقعد بالكابينة بالدوري ويتابع بالمقصورة ويتابع لاعبين ويتابع كذا ويتابع كذا على مود يبني فكرة انه هذه الفرق شلون دا تلعب يعني مثل ما اجى ادفوكات ايش قد طول ويانا ترى طول ويانا يمكن لعبت انا وثلاث لعبات والرجل دب استقالة قال انا بعد ما اقدر اكمل هذا الموضوع
1: صح
0: واحنا في ظل هذه المشاكل وقال الاتحاد وحكى فلان وحكى علان بالتأكيد يعني مشاكل الاتحاد كثيرة جدا
1: تمام كابتن قبل ما نختم كلام خير
0: والله شوف خلي أقول لك كابتن كأس الخليج خلينا نعتبرها محطة إعداد ممتازة لبطولة أمم آسيا تتبعها كبطولة البطولة الرباعية اللي راح يصير في البصرة، وبعدها راح ندخل في أهم معترك بعد كأس العالم وهي بطولة أمم آسيا. هذه البطولة مهمة جدا، ليش؟ لأنه العراق دائما يقدم بها مستويات كبيرة، ومجموعتنا أتصور ليست بالمجموعة الصعبة أنه نقدر يعني نصعد من هذه المجموعة،
1: من المرات القليلة اللي مجموعتنا تكون نوعا ما سهلة
0: يعني، ما عدا استراليا ما أصور أكو فريق أقوى. أتمنى أنه تنتهي هذه المشاكل وهذا اللغط اللي حول مسألة اللاعب المحلي ولاعب المغترب، ينطون ثقة لكل لاعبين، الكل ينظروا لهم بعين واحدة وسواسية. أيضا نتمنى من الإعلام العراقي أنه لا الحباية يسويها كباية ويثير المشاكل، لأن نعرف إحنا كل المشاكل اللي تصير هي من تحت الإعلام والبرامج وما يحاك وما يدبر في الخفاء من خلال هذه البرامج. أنا أتمنى أنه منتخبنا حتى لو لم يفز بهذه البطولة أتمنى يصعد إلى النهائي، بالتأكيد هي خطوة ممتازة، وصعب أن نفوز بهذه البطولة إذا صعدت السعودية، لأن تعرف إحنا الضغوطات اللي موجودة حتى السعودية تفوز بهذه البطولة، لأن هي من زمان ما حصل على هذه البطولة.
1: راح تلحق علينا، تصير أربعة مرة إذا فازت
0: بالضبط. فهذه البطولة محطة إعداد ممتازة، بالإضافة إلى البطولة الرباعية نتمنى أنه نظهر بشكل جيد، أنه الله ينطينا عمر ونشاهد منتخبنا في بطولة أمم آسيا وتحقيق نتائج جيدة، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني ولكل جماهيرنا، جماهير بطلة. أنا أقول الجماهير بالعراق، جماهير كرة القدم بالعراق جماهير بطلة، والله عملت حملة والله كابتن، خلال ثلاثة أيام أجبرت الاتحاد والمدرب أنه يتراجعون عن كل الخطوات اللي اتخذوها من أجل مسألة المحترف والمغترب والمحل.
1: يعني هل كان الاتحاد يد في هذا؟
0: نعم
1: تمام،
0: أجزم أنا من خلال ما أسمع أو ما أشاهد.
1: كابتن شكرا جزيلا، أكيد راح نكمل موضوع بطولة الخليج في يوم الاثنين القادم إن شاء الله،
0: إن شاء الله نكون
1: منتخبنا رافع الكأس
0: إن شاء الله. اللحي
1: إيه يمكن
0: إن شاء الله، يعني إحنا باكر نلعب والجمعة، باكر والجمعة والاثنين
1: يعني راح نناقش مباراة النهائية.
0: يلا نسوي استوديو تحليلي، ريبي سوي لنا استوديو تحليلي
1: ان شاء الله. كابتن هالمره سوينا قرعه، شوف الفايز
0: منو. ام الاول وحده ضحكت
1: لينا كانت تمام
0: والله اللي بعرف
1: تمام. روني
0: يا روني
1: روني بريخه، روني غلب لي منه قال هذه حلقته السؤال من هو هداف او اول لاعب عراقي فاز بلقب احسن، أو كان هو
0: لا كان أكثر أهداف سجلها
1: أكثر في بطولة، نعم في بطولة واحدة في عشرة اللي هو عشر الأهداف،
0: نعم
1: لكن الرقم القياسي في تسجيل أهداف في مجمل نعم البطولات الخليج هو لجاسم يعقوب 18 هدف، حسين سعيد يأتي بالمرتبة الثانية اللي هو 17 هدف.
0: مجاسم لعب أكثر بطولات
1: منه. أكيد يعني كل
0: حسين سعيد ما لعب، هو كان حتى هداف في بطولة يعني عمان السابعة،
1: يعني كابتن هو حتى بالنسبة لعدد الأهداف اللي مسجلها المنتخب هو المنتخب السعودي أكثر واحد، لكن إذا تجي نسبة عدد المباراة بالنسبة للأهداف هو المنتخب العراقي يأتي بالمرتبة الأولى، لأنه باعتبار أنه أقل مشاركة في البطولات مثل من السعودية
0: كان يأخذهم كلهم بالسرعة
1: بالضبط. مري خروني لبلغ منن جائزة مقدمة من نادي الكلداني، دعوة عشاء لشخصين.
0: تحياتي لك،
1: شكرا جزيلا،
0: تحياتي للمبدع.
1: شمع عزيزة لا خالب شلين شومندي إلا بخير يوفا توخن شلامي أنا مريزانة ومقروان خورزة كابتن نزار عجمايا من بقانة خورزة ريبين عسكر بوشمشينا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

راموس دريشة مسعود بارزاني دبرانو ست شلطانة بقليزو ست خيلواثة شرشاية ياشد لا عوادي أمينو ست قليمة كردستان سبخت دمشق لاد أزادي قوكوية تويسنجق بثلاثة طي سياثة قراواية توكاسا درقل رهيوة يوثا اخد بثلاثة مترميانة دنقيبين لداعش بسليمانية شوراية عذعيدة أربي لشكيثايا التقاروث المعبدان واثا دوك ثناية بشوتا بوثر وختا معبداني ويادا يوروبنايا مظهر من عيقوفة خيلة وقارئ المبصر ثلما في الخانو والذيقدانة موزاخة عراق مطر رعمي وبصيروف الدرغات خميموثا ننوي كينوث أغدا مثل رمياني بيثرانة دلانا موسى ومثل دميانوث درغة شينايا وزير دمسترن وثاد هولندا شليوثد مدر خمس عايا الصيوثات تيوليتا

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدر في الدنيا وندورة؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بيتك أنا ضل اتذكر هالكلمة حبيتك أنا حبيتك.

0: es tremenda. Descarga
1: Ankawa FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

فخامة الرئيس مسعود بارزاني، إدارة الحكم بغياب القوى الأساسية تظل مشلولة. أمن أقليم كردستان، استهداف مخيم أزادي في كويا بثلاث طائرات مسيرة. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بثلاثة متهمين ينتمون لداعش في السليمانية. انطلاق مهرجان أربيل السادس للتجارة والمنتجات المحلية بمشاركة واسعة من المنتجين. الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة طاقة ويدعو لخفض استهلاك الغاز. طقس العراق، أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة. نينوى، النزاهة تضبط متهمين بالكسب غير المشروع وانتحال صفة أمنية. وزيرة الدفاع الهولندية، استقرار الشرق الأوسط ضرورة عالمية.

قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

راموث دريشة مسعود بارزاني دبرانو ثت شلطانة بقليزو ثت خيلواثة شرشاية ياشد لا عوادي أمينو ثت دقليمة كردستان سبخت دمشق لاد آزادي قوكويا كويسنجق بثلاثة طي سياثة قراواي توكاسا درقل رهيوا يوثا اخذ بثلاثة مثرميانة دنقيبين للداعش بسليمانية شورا يدعذ عيذة أربي لشتيثايا التقاروث المعبدان واثا دوك ثناية شوتا بوثر وختا معبداني خويا ديوربنايا مظهر من عيقوفة خيلة وقارئ المبصر ثلما في الخانو وذي قدانا موزاخد عراق مطر رعمي وبصيرو في الدرغات خمي موثا ننوي كينوث اغدا مثر مياني بيثرانا دلانا موسى مذدم يانوث درغا شينايا وزير دم ستران وافد هولندا شليوثد مدن خمس عايا الصيوثات تي وليتا

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة.
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة الحادية عشرة صباحا ويعاد في الساعة الخامسة عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

فخامة الرئيس مسعود بارزاني، إدارة الحكم بغياب القوى الأساسية تظل مشلولة. أمن أقليم كردستان، استهداف مخيم أزادي في كويا بثلاث طائرات مسيرة. جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بثلاثة متهمين ينتمون لداعش في السليمانية. انطلاق مهرجان أربيل السادس للتجارة والمنتجات المحلية بمشاركة واسعة من المنتجين. الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة طاقة ويدعو لخفض استهلاك الغاز. طقس العراق، أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة. نينوى، النزاهة تضبط متهمين بالكسب غير المشروع وانتحال صفة أمنية. وزيرة الدفاع الهولندية، استقرار الشرق الأوسط ضرورة عالمية.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أصدر ألف الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكثر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي، عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي، اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني.

وخبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر.

وخد عنكا وكفرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شعت مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوى

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: Ben gitarı uzattım içeri.
1: اني خرزوز مريافة كافيل اخن من راديو عنكاوا الذبذب تشوت شي بوينت شو

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.